في ظل رحمتك وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك إلهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهواتنا وبقيت تبعاتنا إلهنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا إلهنا إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي إلهنا إلهنا أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيطرق باب

أيرجى غيرك وخزائنك من لا إلهنا؟ إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلذ؟

ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا

أحوج إليك إلهنا، لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان. إلهنا أعد علي صلاح وثبات واستقامة وعافية.

هل بعد هذا القيام قيام؟ لا ندري هل بعد هذا المقام مقام؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم من كان سببا في جمعنا هذا، من بنا هذا.

0: اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في قبره، فنسألك يا ربنا اللهم املا قبره رضا، اللهم املا قبره رضا، اللهم رضه وارضه، اللهم اجعل قبره نورا وضياء، اللهم اسعده في قبره، اللهم اسعده في قبره كما اكرمنا وهو غائب عنا، اللهم احفظه في ابنائه وبناته، احفظه في ابنائه وبناته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك لاهل هذا الحي المبارك، اللهم استر عليهم في الدنيا والاخره، اللهم اصلح انفسهم واصلح ديارهم واصلح نساءهم واصلح ابنائهم واصلح اموالهم، اللهم اجزهم عنا كل خير، اللهم اجزهم عنا كل خير. اللهم ونسالك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب او بعيد، من قريب او بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

0: वेलकम वक्सामिनी के मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस सरावाम में। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट खलील राशिद नुआइमी, जिनका ताल्लुक सिविल डिफेंस के इदारा आमा से है, और काफ़ी सारे सवाल उन्होंने किए हैं और भी करेंगे। और चूँकि सिविल डिफेंस उनका ताल्लुक है तो आग लगने के वाक़ात गर्मी के मौसम में काफ़ी पेश आते हैं, तो इनसे हम कैसे बचें, क्या तदाबीर, क्या कुछ इख्तियार कर सकते हैं, इस सिलसिले में हदायत रहनुमाई कर रहे हैं हमारे फैसला चैनल खलील राशिद नुआइमी। तो ज़्यादा दाखिला काफ़ी सिलसिले में हमारे समाज के में उस बेदारी को हम करने की कोशिश में लगी रहती है कि किस तरह जो है लोगों तक ये बात पहुंच जाए और लोग एहतियात तदबीर इख्तियार करें इससे पहले कि मुख्तलिफ हादसा पेश आए। और अब सामने कराम हमारा जो सवाल रहेगा मेहमान से वो ये कि हम गैस अगर कहीं कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, कहीं कोई लीकेज का मसला आ जाता है तो हम कैसे बचें, या गैस रिलेटेड कोई भी जो भी एहतियात तदबीर है इस सिलसिले में हमारे मेहमान हमें क्या रहनुमाई करते हैं। तो चलें हम मेहमान का रुख करते हैं। ساعات الملازم أول خليل راشد النعيمي نجد الترحيب بكم في منتصف البرنامج الله يسلمك ساعات الملازم أول بخصوص يعني الغاز أسطوانة الغاز أو عند حدوث تسرب غاز يعني إيش الإجراءات اللازمة الواحد لازم يحتاط فيها
1: الإجراءات اللازمة اتخاذها عند حدوث تسريب غاز في المبنى نخرج جميع من في المنزل بعدين بعدها نفتح النوافذ والأبواب لتهوية الموقع
0: جميل.
1: وتخفيف تركز الغاز أيضا إغلاق مصدر تسريب الغاز وعدم إشعال النار أو مصباح اليدوي المصباح اليدوي أو أي مصدر كان حتى لو الولاعة أو ندخل معانا الجوال ونفتح الكشاف لأن هذه كلها بدايتها شرارة
0: أوكي.
1: فالذبذبات هذه تسبب انفجار في المكان إذا كان ممتلي بالغاز وخاصة إذا كان الغاز مثلا عند مكان قريب من الموقد اللي هو الفرن هذا بعد يشكل خطر كبير
0: أوكي.
1: فعشان ما يصير التسريب نضع اسطوانة الغاز عن المواد القابلة للاشتعال اللي هو الموقد وبعد ما نخلص من استخدام الموقد نغلق اسطوانة الغاز وأثناء وعند النوم خلاص بعد نغلقها عشان ما يكون في تسريب
0: صحيح.
1: للغاز التشيكات الدورية على الهوزات الهوزات لأن بعض الأوقات يكون الهوز شوي يعني فيه تشققات ما تشققات ويكون قديم فيتسرب الغاز ويشكل خطر على المكان اللي فيه اللي فيه اسطوانة الغاز
0: حلو حلو جميل سامي الكلام جالس كي فصل فين خليل راشد النعيمي سي ہمارے سوال تھا گیس لکھ کے حوالے سے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم پر وقت کیا کچھ اقدامات کر سکتے ہیں تو اکثر اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کریں گے جو یہ گھبراہٹ صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو پہلے سے معلوم ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ گیس لیک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا سب سے پہلی بات یہ کہ درست فیصلہ کرنا یہ تو اہم بات ہوتا ہے ساتھ ساتھ اگر گھر یا باورچی خانے میں گیس کی بو محسوس ہو یا آپ کو شبہ ہو کہ کہیں سے گیس خارج ہو رہی ہے تو سب سے پہلے گھر میں موجود تمام افراد کو فوری طور پر محفوظ مقام پر لے جائیں اور یہ دوسرا اہم اقدام یہ ہے کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں مزید یہ بھی کہا ہمارے مہمان نے کہ جب کہیں گیس لیک ہے تو وہاں آپ نے کوئی اس طرح کی یعنی لائٹر وغیرہ یا پھر کوئی آپ لائٹ وغیرہ جلا کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے اس طرح کی کوئی سوئچ وغیرہ آن کرنا یا کچھ چیزوں کو آلوں کو یعنی مادی جو آلات ہیں چاہے وہ اس میں الیکٹرانک کے جو باتیں آتی ہیں جو موضوعات ہوتے ہیں تو یہ وہ لائٹ وغیرہ اگر یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ موبائل فون کی پھر وہ لائٹ وغیرہ بھی آن نہ کریں تو کہ یہاں ایک حرکت ہو رہی ہے نا, حرکہ کہربائی ہے, یہ اس معاملے کو اور بھی کچھ سنگین بنا سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا ہے کہ شرارہ کا باعث بن سکتا ہے, چونکہ وہاں پر گیس جمع ہے

0: हम मामला यानी कोई कुछ पका रहे हों वहाँ चूल्हे पर, तो जब भी पकवान वो रेडी हो जाए जो भी है, अब हमारी ज़रूरत नहीं है गैस के इस्तेमाल के साथ साथ हम क्या करें, गैस में जो बल्ब है उसे हम बंद कर दें नींद से पहले तो ज़रूर बंद करें। और लेकिन ओवरऑल वो ये कहना चाह रहे थे कि इस्तेमाल जब ख़त्म ज़रूरत ना हो तो साथ साथ आप इसे बंद कर दें, खुला ना छोड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात लीकेज का मसला है तो मामला आगे बढ़ेगा, तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, मज़ीद ये भी बताया उन्होंने कि वो जो पाइप है ना, जो कनेक्शन आपके गैस सिलेंडर से वो चूल्हे तक का जो कनेक्शन है, तो उस पाइप की भी उसका सही से जांच करवाएं और देखें कि उसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो फिर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि उसमें लीकेज है, मामला कुछ गड़बड़ है, तो एहतियात करें। चूँकि एहतियात मोहतात रहेंगे तो हादसात से निपटने में ये जो आपके इकदाम या इसे हम पेश की तैयारी कह सकते हैं, यह आपके लिए मुफीद साबित होगा बिइज़्निल्लाही ताला। तो वैसी बात वही है कि हादसात के वकूँ से पहले ही रोकथाम के लिए हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। मज़ीद अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट खलील राशिद अन्नाइमी, उनसे हमारा ये सवाल रहेगा कि अगर यानी कढ़ाई वगैरह में आग लग जाए तो इससे हम कैसे निपटेंगे। ساعات الملازم أول خليل راشد النعيمي من الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. ساعات الملازم أول، من أكثر الحوادث المنزلية شيوعا يعني اندلاع الحرائق أثناء الطهي وخاصة في مقلاة الزيت، فيعني كيف نتعامل مع هذا الوضع
1: في حال لا قدر الله حدوث حريق في مقلاة الزيت؟ يجب عدم التوتر، يعني نحاول، الخوف موجود فطرة من رب العالمين، صحيح. عند الكبير والصغير، لكن احنا كبار نحاول صحيح. نسيطر على اعمارنا، نهدأ شوي، على طول نطلع صوب الحريق، بطانية الحريق، قبل أن نكافح او نغطي الحريق، نغلق الموقد.
0: جميل.
1: نغلق الموقد بحذر، واستخدام بطانية الحريق لخنق الأكسجين، لأن في البداية يوم تكلمنا عن مثلث الحريق
0: صحيح.
1: اللي هي الشرارة، المادة القابلة للاشتعال الأكسجين، وعندك المادة القابلة للاشتعال اللي هي الشرارة، الأكسجين والحرارة.
0: جميل.
1: فالأكسجين أيوة، الأكسجين هو عنصر من الثلاث عناصر، فإحنا نخنق الأكسجين عشان نكافح أو نسيطر على الحريق.
0: جميل.
1: فنستخدم البطانية، وما هي بطريقة اللف، ولا نجيبها من فوق إلى تحت، لأن بهذه الطريقة احنا نجمع الأكسجين، احنا ما نبي الأكسجين يتجمع، بطريقة السحب. نسحب على الحريق،
0: يعني من اليمين لليسار،
1: من الخلف للأمام أو من اليمين لليسار، المهم أنه
0: عرضي، يعني
1: عرضي.
0: نعم.
1: عرضي عشان نقدر نخنق الأكسجين ونسيطر على الحريق في أسرع وقت.
0: حلو. سامعين الكرام، جیسے کہ فیصلہ شن خلیل راشد النعیمی ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر کڑھائی وغیرہ میں، کچن میں یہ حادثات کافی پیش آتے ہیں کہ جب کڑھائی میں تیل کھانا ہم پکا رہے ہیں تو تیل زیادہ گرم ہو جائے، بے احتیاطی کی وجہ سے وہ چنگاری وغیرہ، پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے اس سے، تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خوف یہ تو حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس سچویشن میں ہم کیا کریں، اس کو ہینڈل کیسے کریں. تو پہلی بات یہ کہ گھبرانا نہیں ہے، پرسکون رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے صحیح اور درست فیصلہ اختیار کریں. تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یعنی اطفاء الموقع، چولہے کو ضرور بند کریں، جو مصدر ہے، جو سورس ہے، چونکہ آگ جل رہی ہے، آگ بڑھ رہی ہے، اگر آپ چولہے کو نہ بند کریں اور ادھر ادھر چیختے پھرے تو مسئلہ تو رکے گا نہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، چولہے کو بند کرنا ہے، یعنی وہ فرسٹ ریسورس ہے، وہاں سے یہ آگ آ رہی ہے، تو چولہے کو بند کریں. اور چونکہ جب تک حرارت کا ذریعہ موجود رہے گا، آگ کو وہ مزید انرجی جو ہے نا ملتی رہے گی. اس کے بعد جو مزید انہوں نے بتایا کہ فائر بلینکٹ، کہ آگ بجھانے والی خصوصی

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: يا انا بحر عليا وانت يا دار مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العبوز.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس.

الناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

هو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا